السلام عليكم ميديم ويف ستونجنا غبجنا نشوبجنا بجيكلا هرتز توجنا نشوبجنا بجيكلا هرتز اف ام ارجيا اشاريا تشيك ميجا هرتز دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينج فروتشوك بايت بي بروجرام ون يامبو ناچا ينتي دونو كليبسيت ناچي جونا سلام بوكو بول سونشيك

تسترون منير جوغيكا لا داخل لوريك انتان سبالب جوكجز ان تسترون منير سمجيكا برغام ين مزيد سجيد بونيفيا.